البراد في الإنوات أبيك في الدنيا أدنى أدنى تأيك تقرأ في الإتنوى الله آمن في قمتي أكفي في الإتنوى الله من تبيك في الإتنوى تؤمي قمتها قمتنشا

يطير امال فين سمراء الافرام ما اتت الناس ناس ناس سأمير انغت نفرم اتي ما انت المونوا ما انت الموتني مات مات.